والله ما أن كبرنا يتدي كل كنتر كنتر كنتر أنا jari uri gala jaram ana hora kontor na

كوني وانا في نعاسي كذبت عيت من كذب نفسي وخنت عواطفي واحساسي سمحت في شقايا وناسي مكتوب عليا انقاسي.

0: الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: In the next hour, you will be listening to Sleeping Dogs Lie, an ambient music program by Miguel Santos. No words, the slow tempo could chill out dreamlike music, perfect for the small hours of the day before falling asleep.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟